0: سلامتنا يبصحكم زخبركم سمعتنا مدلاو على تحاموس راديو بي بي سي انه جميرو سبما زهوحات قدود وتادرا وعقل قلوتن تقامتي كبيد ما أصعت زو السنن زوطو أواجت دي أمام
1: كبيد مصر روغانون صوام الثلاثة تحت قادو عشي سيبارون قالو تتاقى قبلتون على النخطي لنا بطابع إيمان سبات قدود أسكرنا جيغا عيوز كليكونان انتهي لو مون كسريهم مالتي بعلوت قدود أسكرنا خمز اللوخين مالتي بو بلون بزارنا تتحاذ قبر مالتي
0: ولادت البرزيدنت إسياس أفورك إيه أبا مبال تسعا شوعة عامة عارفا نمنشرو أفدق مهاتس أنزكلا خل كتابة ترخيبو حدس ارتزيناتات ونا اللونا لاين تقابل كتكتاتولنا أعدموكم سمى الزهوحاتن زيقاتات بس قدادنا بوتادراوي أقل قلوت الزئتون نتقوم تدما كبير ما أصعت زو السنين زوطو حدش أواجت دي أمم زي شم أبوان برهوحات الدبرزيون قبر ميكايلن محتم بيت مخرط غراين زلو 46 زحاز سند بنقاري تقازيت أكساب زحتم بقزاونت الناس سرحلو نكسنح بمكتل أفقوبائي بيت مخرط غراي كوينة كمستشمت بستقلتت ويزرو محرة برها حقوس استصحاف دبدب تسنيو نب بيرو فتحي تمالي تلاقي خلهم أبز قدين بعلمو يحقن مكتل دايركتر تحلى أصب أو مسالات هيومان رايتس فرستن أيتا مبرهي برهانة الزراري بني لنا
1: سند تقل مخانا رغبتنا لنا مالتي جانا كيس أدقنا هالو تحبنا بوغنا حقي سجمان بستي عالم لخ سمعنا تعطي كيس أقبل الطوم بصابة أسل الزخونة نخيي تقدق السفر علي من قدين يو عنا عطاق ليرنا كوين قل أي تساخن حقي تقدق التقور اللو خمساتي ذلو لازي بحافشا حقي طارة سجمان بستي طارة فيدرال كنت طارة خلل سجمان بستي معك لازي أقبل الناس دي يقولو نصرفه ومتكلات المحالو نا حقي نا الناس قبل حقي نحن تموي سيسر حندول أفتا أواج فخاتي سن بحي كاكوتشن أفصاصن جميعو سر حمد اللو دنجيكم سناتك وراءو نسو آتيم اللو مالي صحافة شا سر ديموقراسيون سواء ومثلات كنولو نتنها
0: كلاوي منجستات سراويت كودبو كوم اوان قدود وتدراو عسكرنا كاكايدو حق منجستاو سلطان اللو دو
1: سلطان بمثلاتو ما فيدرال سلطان ترحي سراوات ما يمودا فيدرال منجست ترحي سرايت كودبو سل كوم اوان قدود عسكرنا مثلاتو حق منجستي بقفتي بقواجون ايوتان مال كان ذا عين سلطان ويلما كان ذا عين ناي جدود ما يكون كان ذا عين حق ناي موت سلطان مخرب ناي فيدرال من قصة سلطان يبقى كلنا خراب كود وعون أي سلام جدود أسكرناون بملكة أعاد كوتا أي سلام ما في هذي فتصوم تخر كلا مخللا كان ذا عين حق صوتا أي فقد لنا حق من قصة بجد عن قطع حسن حمشتر تأواج كان ذا عين تأواج ناي موت زهون يكون سلطان يبلنا نزي إناون متحق من قصة عن قطع

ينن شعات كبدك أن أبعد كأوكاسي ننات إنت إيرترا كمستت أمبرون لتدمع أبتخنا كمزت سوون تاريخي وتن يرد حدا كبزم ولدات دمع أتي أبشن شعات ميتن سوسان شدشتن نبعد كأوكاسي ستت أمبره هو نات حفي هزبا جنبار حرنت إيرترا زنبرن كبنات إنت تحيزو بريزيدنت إيرترا خوينو زلون زمر رح زلون إسياس هفوركيو أتي كبشن شعات ميتن تيس عن حدا أتحيزو بزي هجر ومرجع نت هجر زمر حزلو ود سماني عمد President قام كي تكبر بمكل خالن زنبره مستقاقر هاقرا وبايتو بمفرازن ابتا هاقر سلطان بحيتو يركب ويزرو عدانش بسنكتي ابدك ان ابعد كاوكاسي زنبروم تساتفون بقوز متسه تغطتاتن واسمرا بسلام كنبرا بزي مخالن بشحن جعاتي ميتن سبعا شمونتن ابوانتي بستراتيجاوي مزلاق زفلت صورة ارترا بافدق اسمرا حاويسكا كاب زبزحا كتما

0: حبريتا منستري زينا ينتر ايرترا نات انتا مسرغة بدما نبها جران زي تملسا كوخونا خلوا بعال بيتن اتو افوركي ابراهام شنجع التميتن تيس عن سلستن عريفهم ويزرو ادانش دما كساب علا تموتن اب ايرترا كنبره تانيحين
1: حزد ما حد صرت زيناتات كنجركم أب فنزويلا زجت أما من كتقات مدرية أب سبع نبرات كبير قد أتوريدو بتدر من كتقات زاجير حد ميتين سنة أربعة سبات ميتهم كالوت أشحات سبات هالوات وما يتفلتن اتتمار ليت زجت أما من كتقات مدرية فلما شو عتنت بخلتها أب وش تحد زجت أما تزعبيد ما شو عتنت وحم مش تريكتر سكيل زلتايو President America Ms. Kunat Iran bezitahaz tosaghi budget kwahabon baito taager hatitum. Kelletiu baito ta taager et kunat dow kibelway bifuat Congress kayed zidinge imame dhre misdaqoyu Donald Trump asta 88 billion dollar tosaghi genzeb zahat zallom. Et itmali be senet zada haggi kunat naim uway sultan kab edit president zimin ziyum. Ntokhonak ayad kkhawun president kittamu kambralu lawom. تکال تکنولوژی اپل اب واقعات زفرین ماک بوک کامپیوتراتن ایپاداتن عبی وسخ گیرو ات افرای ایفون سلکت از زخونه تکال وسین وزلو عسرا میتاویت وسخ نمخزن حبریت از وعل چیپات نمرکابز گبر وسعتات یعرق بمهلاو زی سعب مخانی گلت انتخونه واقع ایفونات زاگید وسخ ایت گبرلون زلوم أب نفس وكف عمات العلي سلسته متشح دك أنستيون زغتل بدرجة عالم كأة الرابعي كأطل عينة منشر زخنة منشر أف دك جمازن بتسعة ميتاوت كوجد الزخل في تحت رخيب الله نسخة كتابة HPVU إذا كتابة زي نمن يزوهاب نخل سبكة كبت سحديو أزي برهانة
0: تمرا مرتي كم زحبرو زي كتابت زي نتوم كنديت انك منشورو كساد مهتن مهانتوس فرنبسي كسادن رأسن زخونو تشعات عينت فيروسات HPV يكالخل زي كتابت زي بوحدو نعسرت عمتات من الواتون كابون لعليه نايمك لغال عقمي كم زلوي زي قلت كابتي بسنكي منشورو كساد مهتن زيقات موت قتل عليه 85 ميتاويت أبات حتن مأكلاي اوتوت زلون حقراتيو زورد ودبت عن علم كساب كلتشعن سلاسان عمد مهرات شفنا كتابت HPV تيس عمي تاويت بمبتح نزح ما مزيح أباز غط الكفلة زمن ملوء نملوء نمو قد عليمو يسرح اللو زاقيت ميتن سوسان حموشن هقرات نز كتابت زي إكواه انت عطا عطا توقو بسنكي درو تبتح النت حكمنان سرع مرمراتات قن كساب حجي سلاسان حدن مي تاويت والد راين انت واحدة حانساب تغطيبا زلوا إز غطابت نمني زوهاب ودبت عن علم عدميهم كابت شعاتك ساب عسل تربعة عمت نزخنا هتسانات قدام نتك وهاب يمكر مخناتو اتكتابت زبالت السرح هتساناوي تقوطاو ركب كدمي من جمارهم بفيروس HPV كدمي ملكافو من انت توهيبهم ترايو ازي فيروس زي حانساب نبع اكلات مسعتوه اتكتابت نيمدفع عقمي يبلون اتكتابت ندعنا زلوم هتسانات بحادة ويكلتة متن مدحانيت كوهاب كلو اتكتابت ندعنا زلوم هتسانات بحادة ويكلتة متن مدحانيت دوز كوهاب كلو دخم ساعات مكلغل نزلوم سواتكن كلته ويسلست دوز كوهابهم يغل HPV انتايو HPV Human Papilloma Virus نلعلي ميت زي تفلاليو عينة فيروسات زي توهب السميو از فيروس زي قربت مس قربت بمتن خاف بفلاي كاب وانت او تاورك بغليلو يلا باع كساب سمانة متاو تخوني علمنا هزبي كدمي مبل عسران حمشان عمت عدميو نزي فيروس يكالعيو مبزحتو كزي ملك زير ايكوا انتخونا حد حد كزيقن اب ايد اجري وي فرنفسي توب ادجي وارتس كوات يخلو از فيروس اب اكلاتنا تانيحم الزبرتعقن نام منشروه يمعبل رواندا كاب هاقرات افريكا اتقداميتي وفري كتابة HPV زيت اتاتوتن ودبت عنا علم كم مرأيا اتتك اسن هاقريا كابيك للتشحن عسر تحدن جميرا بز قبرتو ناي كتابة مرمرا وفري ابيك قدامي عمد دراي تيس عامي تاويت اوالد كخطبه كيريا حجوين كساب مود داتا كلتشحن عسران شوعتن عمد مهرت از حمام زي كاب تهاقر فلت ايمون مدفاة تسرح اتي كتابة نمنشرو كساد مهتن نيم معبال عدل بعبيو زغن سكوان تخونا كاب كل عينة HPV جن اي كلاخل نيو سلازي كل لندك انستيوح عدميين عسران حامشين عمت مسملاه نابحكمنا بمخاد سروع نيكساد مهتن مرمراك قبره ودبت عنا علم يمعد
1: نلو معلت زبلنا يوم الدلواتنا زي أمني رمز خبركم سمعتنا توسات حبريتاتاتن تنتانتاتن أب مرباب حبريتانا www.bbc.com/تقرينيا أب مرباب فيسبوكنا BBC News تقرينيا أب واتساب تشانلنا BBC News تقرينيا بمسنباركم أول

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من SBS عربي في صبيحة هذا اليوم الجمعة في 26 من حزيران يونيو لعام 2026. في هذه النشرة: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين في فنزويلا إلى 188 قتيلا. إسرائيل تؤكد عدم وجود جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان. تراجع البطالة في أستراليا مع إضافة أكثر من 40,000 وظيفة جديدة إلى سوق العمل. وحزب جديد يدخل الساحة السياسية الأسترالية. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا غرب العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى ما لا يقل عن 188 قتيلا وأكثر من 1500 جريح وفق ما أعلنه رئيس البرلمان الفنزويلي. وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات المنطقة بفارق أقل من دقيقة واحدة، ما أدى إلى انهيار عشرات المباني متعددة الطوابق. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قدرت وجود احتمال بنسبة 30% بأن يتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص. ووصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث طوال الليل عن ناجين تحت الأنقاض، فيما أفاد شهود بسماع أصوات استغاثة من داخل المباني المنهارة.
1: I was sitting in the kitchen when I felt it start to shake. I told her, it's shaking, and she replied, yes, yes, it's shaking. The tremors were really strong. I just stood there saying, dear God, here I am. It just kept shaking, and then I thought, how am I going to get down?
0: أكدت إسرائيل أنها لم تحدد أي جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان في وقت تتواصل فيه محادثات مباشرة بين مسؤولين وإسرائيليين ولبنانيين في واشنطن بوساطة أمريكية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وكذلك في سوريا وغزة طالما رأت إسرائيل إن كان ذلك ضروريا لأمنها. من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا، مؤكدا أنه منح الجيش حرية العمل داخل الأراضي اللبنانية. كما شدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر على أن أي إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية لن تتم قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات القائمة. في المقابل تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى ما وصفه بالتزام نوايا. تراجع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.4% خلال شهر أيار مايو مقارنة ب 4.5% في نيسان أبريل وفقا للبيانات المعدلة موسميا الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي. وأظهرت الأرقام إضافة 40,300 وظيفة جديدة إلى الاقتصاد خلال الشهر الماضي في نتيجة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق. ورحبت وزيرة التوظيف الأسترالية أماندا ريشورث بهذا التراجع في معدل البطالة معتبرة أنه يعكس متانة سوق العمل الأسترالي.
2: Total number of Australians now in jobs is 14.7 million. This month's job data shows that jobs are up, unemployment is down, and that more people are getting the opportunity to enjoy the dignity that comes along with work.
0: أعلنت النائبتان الفيدراليتان المستقلتان أليغرا سبيندر وزالي ستيغال عزمهما تأسيس حزب سياسي وسطي جديد يحمل اسم مجتمع قوي أو Community Strong. وقالت سبيندر خلال مؤتمر صحفي إن الحزب يسعى إلى توحيد الأستراليين وتقديم بديل للناخبين الذين يشعرون بالإحباط من حالة الاستقطاب السياسي، مؤكدة أن أولويته ستكون الاستجابة لتطلعات المجتمع.
3: I think this is an opportunity to make a real difference. I mean, I'll be honest, people have been approaching me since the election, since after the last election, saying, you know, we need something different here. You know, we are concerned about the extremists in our country, and we want to make a difference in this country, but we need you guys, you know, to come together. What I was overwhelmed by was that people from actually around the country saying, please do this because we need an alternate political force. I don't feel represented. I don't know where to go. That's what people were telling me.
0: من جهتها اعتبرت زالي ستيغال أن النظام السياسي الحالي لم يعد قادرا على تلبية احتياجات الأستراليين ومعالجة التحديات التي تواجههم.
4: People are frustrated and tired of the status quo. The major parties have contributed to the situation we are in, where too many Australians feel like they are not getting ahead. Young Australians have this debt around housing, around climate consequences, and they are held back often by a system that is not really listening to their concerns. Too many issues are on the table that the political parties do not have the political will or the political courage to tackle.
0: حذر خبراء الحياة البرية من احتمال تسجيل المزيد من الإصابات بسلالة إنفلونزا الطيور H5N1 في أستراليا نتيجة حركة الطيور المهاجرة، وسجلت حتى الآن 3 إصابات مؤكدة وحالة مشتبه بها في ولايتي غرب وجنوب أستراليا. وقال رئيس برنامج الأمن الحيوي في معهد كيربي بجامعة نيو ساوث ويلز البروفيسور راينا ماكنتاير إن البلاد تستعد جيدا لمواجهة الفيروس رغم توقعات بارتفاع عدد الإصابات بين الطيور البرية خلال الفترة المقبلة.
5: When the virus mutates, if the virus mutates to switch affinity from the bird receptor to the human receptor, that's when we could see a pandemic. Pandemic planning is, you know, very well advanced in Australia and everywhere. Countermeasures are being developed. There are pre-pandemic vaccines and there are effective antivirals.
0: دعت النائبة المستقلة زالي ستيغال

0: الحكومة الفيدرالية إلى سن تشريعات تفرض مزيدا من الشفافية على المحتوى السياسي المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقالت ستيغال إن مشروعها المقترح يتضمن إلزام الجهات المنتجة للمحتوى السياسي بوضع علامات تعريفية على المواد المولدة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استحداث مدونة أخلاقية للإعلانات السياسية. ويأتي ذلك بعد انتشار صور ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي من بينهم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، تظهرهم وكأنهم يؤيدون أو يعارضون سياسات معينة. من جانبه أقر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأن القضية حقيقية ومهمة.
1: This has the potential to really change the way that politics operates in this country. Politics does have to operate in a way where there is fairness and where people are able to see things that they know are real. And so we'll examine these things as something when it comes to artificial intelligence in general.
0: في أخبار الرياضة، يرتقي الآن المنتخب الألماني الذي ضمن تأهله إلى الدور الثاني مع المنتخب الإكوادوري ضمن منافسات المجموعات الخامسة في نهائيات كأس العالم 2026. وتشير النتيجة الآن ونحن في الدقيقة التاسعة إلى هدف لكل منهما بين ألمانيا والإكوادور، كما يلتقي في نفس التوقيت منتخب كوراساو مع منتخب ساحل العاج في نفس المجموعة. والآن يتقدم أيضا منتخب كوراساو على ساحل العاج. كما نذكركم بتوقيت مباراة سوكروز اليوم مع الباراغواي عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا، والذي يكفيه التعادل أو الفوز للانتقال إلى الدور الثاني. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 69 سنتا أمريكيا. وفي حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 20، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18، ميلبورن مشمس 14، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: حزيران يونيو. Good morning Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير جورج. واليوم استثنائيا أنا لحالي. الفيدريشن سكوير ستقفل منذ ساعات الصباح الأولى لاحتضان كل مشجعي سوكروز بتمام الساعة 12. نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good morning Australia يقدم احترام هو لشعب الكاميرايغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس الذين يستمعون إلينا اليوم. انطلقنا مع أولى النشرات الإخبارية. شكرا لزميل جورج غرام. أنا بترا طوق الهندي ورح نترافق طيلة 3 ساعات من البث بآخر يوم من هالأسبوع. الأنظار على الشرق الأوسط. ترامب: نحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام. ماركو روبيو: نأمل بنجاح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. طبعا وزير الخارجية اليوم الأمريكي كان عنده نقاط واضحة جدا ويقول فرض رسوم بمضيق هرمز غير مقبول, سيؤدي إلى فوضى في كل العالم. نريد اتفاقا مع إيران لكننا لا نريد اتفاقا بأي ثمن. والأنظار على العاصمة.

كاراكاس التي تلملم جراح عقب زلزالين هزوا البلاد في غضون دقيقة واحدة وكارثة إنسانية مع أكثر من 180 قتيل. نتابع المواجهة.

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
2: كمان قصة هجرة استثنائية اليوم رح نترافق فيها من مطابخ لبنان والمنطقة لأستراليا. شيف جورج دكاك عم يفتح صفحة جديدة بين الطموح المهني والاستقرار العائلي. بعد قليل ننتقل إلى بغداد وأيضا نتابع كيف تابع الشارع العراقي مواجهة العراق على أرض الملعب. خسارة كانت ثقيلة ولكن كمان في تطورات سياسية عديدة. صباحكم خير يا أهل الخير. اليوم التحية اخترت تكون من وديع صافي. من ناطر مين؟ من ناطر عبواب الشوق. من ناطر صباح الخير والبركة.

0: أنتم مدعوون لحضور سيدني فيلم فيستيفال هذا العام من 3 إلى 14 حزيران يونيو. اختر من بين أكثر من 200 من أفضل الأفلام الجديدة، بما في ذلك فيلم الست الذي يحكي قصة حياة أم كلثوم الوذهلة، أو فيلم فلسطين 36 الذي رشحته فلسطين لجائزة الأوسكار، وفيلم نجوم الأمل والألم وهو قصة حب من لبنان. سيدني فيلم فيستيفال، وباع التذاكر الآن.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay!
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill. Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
9: قبل ما ننطلق إلى بغداد، الحكمة الصباحية اخترت من مريم حسام التي تقول: الألم الذي صنعني لم يكن رقيقا، لكنها طبيعتي أن أحول كل ما هو قاس إلى جمال حزين.
2: من مراسلينا

0: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا طوق الهندي ويسعدني أن ينضم إلي مباشرة على الهواء من بغداد مراسلنا أشرف العزاوي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة العراقية. صباحك خير وبركة يا أشرف.
1: صباحك بترا وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
0: هلا يا أشرف، دعنا نستهل هذه الرسالة مع مستقبل سلاح الفصائل في العراق. رئيس الحكومة اليوم يتحدث عن تسليم السلاح وتنظيم العلاقة مع الدولة بالتوازي مع مقاربة جديدة للعلاقة مع واشنطن وسط يعني تعقيدات المشهد الأمني والسياسي. ما مدى واقعية هذا الطرح على الأرض وفي هذا التوقيت؟
1: يعني على الأرض هنالك بعض الفصائل قامت بتسليم السلاح بشكل فعلي، ولكن الفصائل الأهم لم تسلم سلاحها حتى هذه اللحظة. وأبرز الفصائل التي لم تسلم سلاحها حتى هذه اللحظة هي حركة النجباء، بالإضافة إلى كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء. وهذه الفصائل الثلاثية التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع طهران. لكن على ما يبدو بترا بأن هنالك رسائل واضحة من رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أعلن من خلالها تسليم معظم الفصائل العراقية لهذا السلاح، أكد عدم الحاجة لوجود هذا السلاح يعني في حال انسحاب كل القوات الأمريكية من البلاد. هذا التصريح ربما يكون هو تصريح يعني مبطن، يتضمن من جانب تطمينات للفصائل العراقية بخروج القوات الأمريكية، وأيضا بالمقابل يتضمن تطمينات لواشنطن بتسوية هذا الملف خلال الفترة القادمة. وفيه نوعا ما مطالب الجانب الأمريكي بالإسراع بعملية خروج القوات الأمريكية من البلاد. بعض الفصائل العراقية المسلحة أعلنت يعني كما أسلفت فترة تسليم السلاح والانخراط بالعمل تحت مظلة الدولة. تحاول الحكومة العراقية الآن الوصول إلى تسوية مع الفصائل الأخرى، وهي الفصائل الأهم كتائب حزب الله، حركة النجباء، بالإضافة إلى كتائب سيد الشهداء. وهذه الفصائل هي أعلنت في بيانات متكررة لها بأنها لن تسلم هذا السلاح ولن يعني تنخرط في هذا الموضوع إلا إذا خرجت كافة القوات الأجنبية من البلاد. أيضا رئيس الحكومة علي الزيدي قال بأن العلاقة بين بغداد وواشنطن سوف تنتقل أو تتحول من علاقة عسكرية إلى شراكة اقتصادية. هذه طبعا ربما تكون رسالة بترا أو إشارة إلى مرحلة تعاون اقتصادي وأيضا استثمارات جديدة في مجالات واضحة. ربما أبرز هذه المجالات هي مجالات النفط والطاقة. بغداد تريد الابتعاد عن أي تقاطعات مع واشنطن، وأيضا تدرك بغداد الحاجة إلى تفاهمات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الزيدي يحاول أيضا بترا رسم ملامح العلاقات المستقبلية قبل زيارته إلى واشنطن يعني مطلع الشهر المقبل. هي رسائل طمأنة لا تخلو من مطالبات أيضا ضمنية بالانسحاب العسكري، وأيضا هي يعني تتضمن استعداد بغداد للتعاون في شتى المجالات مع الجانب الأمريكي.
0: أشرف، إلى الخسارة الثانية والثقيلة للمنتخب العراقي لأسود الرافدين في كأس العالم، طبعا أثارت موجة واسعة من التفاعل والانتقادات بين الجماهير العراقية وسط ترقب يعني للمواجهة الأخيرة أمام السنغال. كيف تابع الشارع العراقي المنتخب الوطني وكيف تفاعل مع هذه الخسارة التي لم تكن سهلة؟
1: فعلا لم تكن سهلة، والجماهير العراقية يعني تتابع وتساند المنتخب العراقي من بغداد وحتى الملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية أو في القارة الأمريكية. الجماهير العراقية تابعت الموقع التاريخي بين السود الرافدين والديوك الفرنسية. يعني الشوط الأول رغم تقدم المنتخب الفرنسي بهدف، لأن المنتخب العراقي نجح في مجاراة المنتخب الفرنسي، صمد أيضا أمام المد الهجومي لهذا المنتخب، وهنالك كان نوع من الرضا الجماهيري على المستوى، وأيضا أمنيات بتعديل النتيجة في يعني خلال الشوط

0: الثاني، ولكن بعد توقف المباراة لسوء الأحوال الجوية وتأخر الوقت لأكثر من ساعتين، يعني فترة التوقف استمرت يعني حتى ساعات الفجر، رغم ذلك الجماهير العراقية كانت تنتظر في الساحات وفي الباحات في مختلف المحافظات العراقية لمتابعة الشوط الثاني. وربما الشوط الثاني أيضا يعني كان فيه استحواذ فرنسي كبير على الكرة، بالإضافة طبعا إلى تسجيل هدفين آخرين للمنتخب الفرنسي نتيجة أخطاء فردية. هذه الأخطاء أدت إلى موجة واسعة من الانتقادات لبعض اللاعبين وأيضا لأداء المنتخب، ولكن رغم الخسارة الثانية الجماهير ترى لا تزال ترى أن يعني أن المنتخب ظهر بصورة مشرفة على الرغم من وجود يعني المنتخب في المركز الأخير بمجموعته، إلا أنه يعني لا يزال هنالك أمل حاضر في الوصول إلى المركز الثالث في هذه المجموعة الصعبة. والجماهير العراقية يبدو أنها تقف خلف منتخب السودرافدين في كل الظروف، هي مباراة للتاريخ طبعا مع أقوى الفرق ربما فرنسا وأيضا النرويج. المنتخب العراقي يعني سجل حضوره في هذه المباراة
1: وسجل الهدف التاريخي بكأس العالم،
0: بالضبط هنالك أمنيات شعبية بتحقيق انتصار في الجولة الثالثة، وهي ستكون

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay! على كافة الطرقات لتقديم يعني الأطعمة والأشربة للزائرين. عدد كبير من الزوار ذهب إلى المناقض الدينية وتحديدا صوب يعني مرقد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء. وأيضا هذه المواكب وهذه الشعائر الحسينية سوف تستمر حتى زيارة الأربعين. وأود الإشارة إلى أن رئيس الحكومة علي الزيدي أيضا وصل إلى كربلاء للإطلاع على يعني الخدمات المقدمة للزائرين بالإضافة للإجراءات الأمنية المتبعة في تلك المناطق. طبعا اللافت الانتباه في أن الزيدي في هذه المناسبة قال لقد تعلمنا يعني من نهضة الإمام الحسين أن لا نهادن الفاسدين أو الفساد وأن نسعى بكل صبر وهمة إلى حماية العراق وإصلاح المنظومة ما استطاع إلى ذلك بحسب قوله حتى يتم الحفاظ للأجيال القادمة على ثروات البلاد وحضارة بلاد الرافدين. اللافت الانتباه بأنه الفترة القليلة الماضية شهدت إلقاء القبض على أحد المتهمين بالفساد. تم أيضا ضبط مليارات وصلت إلى وعدد المليارات التي ضبطت وصل إلى 98 مليار دينار عراقي بالإضافة إلى 8 ملايين دولار أخرى تم وضعها تحت التراب وأيضا في مزارع وأخرى في مواقع مختلفة. وهذا هو أحد المتهمين بالفساد وربما يكون أصغر المتهمين بالفساد. البعض يعتقد بأنه ربما يكون واجهة لحيتان الفساد. حتى الآن مواجهة الفساد لم تصل إلى الحيتان. أطراف صغيرة هي التي تحاسب حتى هذه اللحظة. الأجواء الروحانية لا تزال مستمرة والشعائر الحسينية لا تزال مستمرة وهنالك مطالب الشارع العراقي للحكومة بأن تكون أو بأن تضرب بيد من حديد هذه قضايا الفساد على وجه التحديد.
3: مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي شكرا من القلب لك على هذه القراءة ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلين من بيروت القاهرة بغداد نيويورك والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني. إلى غرفة الأخبار والزميل جورج غرام.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. واشنطن تربط وجودها في الناتو بأهمية قواعدها العسكرية وروبيو يحذر من أن إيران تشكل تهديدا لأوروبا كما الولايات المتحدة. وإسرائيل تؤكد عدم وجود جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان فيما تتواصل المحادثات بوساطات أمريكية. والائتلاف يتهم الحكومة بتعميق أزمة الإسكان بعد إقرار التعديلات الضريبية المثيرة للجدل بدعم من حزب الخضر. والسوكوروز أمام اختبار مصيري ضد باراغواي في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمونديال. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
5: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
6: بصفتي طبيبة أسمع إنذارات طوال اليوم. شاشات المراقبة، أزرار الاستدعاء. لكن هناك إنذارا واحدا لا يسمعه سواك، إحساسك الداخلي. غالبا ما يكون المرضى وأحبائهم أول من يلاحظ إن شيئا ما غير طبيعي. إذا كنت في المستشفى وشعرت إن حالتك

0: حالتك أو حالة شخص تهتم به تسوء. تذكر صوتك مهم. استخدم آلية ريزت لإيصال مخاوفك في أي مستشفى عام أو خدمة صحية في نيو ساوث ويلز. تفقد health.nsw.gov.au/raiseit. نحن هنا من أجلك.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay!
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
4: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
5: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك.
4: الزواج، الطلاق الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا. أمطار في سيدني طيلة النهار، أقصى درجة الحرارة 18 اليوم. من نقول عاصمة الرياضية ميلبورن التي ستواكب السوكروز من قلب الفيدريشن سكوير، و14 درجة وطقس صافي. بريزبن أمطار متفرقة و21 درجة أمطار طيلة النهار غربا في بيرث و18 درجة. نتجه جنوبا نحو أديليد، طقس صافي إلى غائم جزئيا و16 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد ارتفاع خجول بدرجات الحرارة، أدناها 2 وأقصاها 14 وطقس صافي، غائم جزئيا في هوبارت و12 درجة. بنختم جولة مع داروين وطقس غائم جزئيا و32 درجة بمقاطعة الشمال.

إلى الوقفة الرياضية الأولى، وما بات مؤكدا أنه عندنا 13 منتخب حجزوا مقاعدهم بدور الثاني بكأس العالم حتى اللحظة. من هالمنتخبات ما نتعرف سوا. إذن من هالمجموعات، المجموعات ست منتخبات لدور 32 بعد احتلال المركز الأول أو الثاني، إضافة إلى تأهل منتخب البوزنة والهرسك ضمن أفضل ثوالث، من في حين تأكد نهاية مشوار ثلاث منتخبات من المجموعات الثلاثة الأولى، تشيك قطر هايتي بالمونديال الحالي من الدول. إذن المنتخبات المتأهلة للدور الثاني حتى اللحظة هي المكسيك، جنوب أفريقيا، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل، المغرب، واليوم نحتفي بالمغرب بعد قليل، البوسنة والهرسك. من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف.

0: استهل هذه الجولة من صحيفة The Australian Peak Union's demand to Labour try again for an indigenous voice. إذا دعا اتحاد النقابات الأسترالي حكومة ألبنيزي إلى إعادة النظر بإنشاء هيئة تمثيلية للسكان الأصليين سواء عبر The Voice أو الصوت وتكون دستورية أو هيئة استشارية تشريعية واعتبر أنه ذلك ضروري لمواجهة العنصرية ضد السكان الأصليين بأستراليا. الاتحاد طالب بتغيير موعد اليوم الوطني أو أستراليا داي ب 26 يناير واعتبر أنه الاحتفال بهالتاريخ يعزز العنصرية البنيوية لأنه بيتجاهل معاناة السكان الأصليين. يأتي موقف النقابة بتباين واضح مع موقف حكومة ألبنيزي اللي أكدت مراراً أنها لن تغير موعد اليوم الوطني، كما ابتعدت بعد فشل استفتاء The Voice عن سياسات الهوية المرتبطة اليوم Uluru Statement from the Heart، وركزت بدلاً من ذلك على تمكين الاقتصادي للسكان الأصليين. إلى صحيفة The Guardian، Sydney shark attack survivor awake, alert and remembers the whole event in detail, brother says. إذا الناجية من هجوم القرش بسيدني تستيقظ وتقول إن تتذكر الحدث بكل تفاصيله وفق ما أعلن شقيقة وهي المعلمة الأسترالية ليا ستيوارت يلي لم تعد بحالة حرجة ولكن لم تستعد بعد استخدام إيدها. شقيقة جوشوا قال إنه ليا بتتذكر الحدث بدقة وكان يعني منذهل لما سمع صوتها بوقت يعني تجاوبت فيه أسرع مما كان متوقعا، وأكد إنه كان فرحة جدا لرؤية بنتها لأول مرة بعد الحادث قبل أسبوعين. نشير إلى أن شواطئ 3 بسيدني أغلقت 3 أيام بمتتالية بعد رصد أسماك قرش بيضة وكبيرة. حذر خبراء اليوم من اقترابها إلى الشاطئ لتغذية على كرات ضخمة من السالمون قبالة الشواطئ. تم إغلاق شاطئ بانداي مؤقتا، وأيضا شمل الإغلاق شواطئ عديدة بمنطقة ويفرلي. إلى سيدني مورنينغ هيرولد، we need to be courageous. Albanese plans to go harder on teen social media ban. حكومة ألبنيزي اليوم تعلن عزمة على تشديد حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام، إضافة إلى تعزيز قوانين السلامة الرقمية. واليوم هناك قلق متزايد من تعرض الأطفال لمحتويات ضارة مثل المواد الإباحية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعروفة بـ Nudify Apps يلي عم تنشئ صور جنسية مزيفة، إضافة إلى المحتوى العنيف. ألبنيزي أشار إلى تزايد حالات إصابات خطيرة بين الفئة الشبابية، واعتبر أنه بعض هذه السلوكيات العنيفة يتم تطبيعها بسبب يلي عم يشوفه الشباب عبر الإنترنت. نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار.
1: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس، نتعرف عليها، نحاور مشجعيها.
2: Ice Cube's Big 3 is back.

0: The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
1: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن متوافر لكم من App Store.
8: إذن إسرائيل تؤكد عدم وجود جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان وكل التفاصيل مع جورج. صباحك خير.
9: صباح الخير لك بيترا وأيضا لجميع المستمعين. أكدت إسرائيل أنها لم تحدد أي جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان في وقت تتواصل فيه محادثات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن بوساطة أمريكية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وكذلك أيضا في سوريا وغزة طالما رأت إسرائيل أن ذلك ضروري لأمنها. أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا، وأكد أنه منح الجيش حرية العمل داخل الأراضي اللبنانية.
8: شكرا من القلب لك جورج، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. المغرب ينتزع التأهل ومع زميلي سناء وهيب نقول سير سير سير ديما مغرب.

0: هذا ليس مجرد صوت، إنه زئير لا يشبه أي زئير. إنه صوت أمة وصوت جيل وصوت فريق لم يعد يكتفي بالحلم بل يكتب التاريخ. هنا نتحدث عن أسود الأطلس، عن منتخب تحول من مجرد مشاركة عابرة إلى مشروع وطن بأكمله. أنا سناء وهيب وأصحبكم في هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في رحلة إلى عرين أسود الأطلس من المغرب إلى العالم، حيث أصبح الحلم حقيقة وأصبح الطريق نحو كأس العالم 2026 يبدأ من هنا.
1: خطيرة جدا، خطيرة جدا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للتاريخ للتاريخ للتاريخ. أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العريد في شباك كورتوا. للتاريخ وللذكرى للذكرى للذكرى. الله الله الله.
0: ما يعيشه المنتخب المغربي اليوم لم يأتي صدفة، بل هو نتيجة سنوات من العمل والتخطيط. المنتخب المغربي تغير ليس فقط في النتائج بل في العقلية وفي البنية وفي الطموح، وهذا ما يشرحه أحمد مدياني وهو مدير نشر موقع تلكال العربي ومجلة تلسباغ عربي.
2: نعم، أولا يجب شكرا جزيلا على الدعوة للحديث عن المنتخب الوطني المغربي، خاصة أنه كرة قدم الوطنية خاصة على مستوى المنتخبات تعيش منذ سنوات طفرة. نعود يعني أول إنجاز تاريخي مسجل باسم المنتخب الوطني المغربي هو التأهل للدور الثاني في كأس العالم 1986 بمكسيكو. بعد ذلك مجموعة من الفترات، فيها فترة صعود فترة نزول، كانت المشاركة في مونديال أمريكا، كانت المشاركة في مونديال 98 في فرنسا، وأنا أتذكر الخروج دراماتيكي من دور المجموعات. بعد 98 لم يكن أي حضور للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات عالم، المشاركة سنة 2018 في روسيا وبعدها سنة 2022 في قطر. اليوم تطور كرة القدم المغربية هو تطور فيه تراكم، بدأ منذ المناظرة التي بعث فيها الملك محمد السادس رسالة إلى يعني الفاعلين في مجال كرة القدم، فيها توجيهات بأن يتم التركيز على العمل القاعدي أكثر من التركيز على البحث عن اللاعبين. هم مغاربة نشأوا في المهجر ويلعبون لأندية أجنبية.
0: كلمات تختصر مسارا كاملا، مسار بدأ من القاعدة ومر عبر التكوين ووصل إلى العالمية. حين نبحث عن سر هذا التطور نجد أن الجواب يبدأ من هنا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. صرح عظيم، وليس مجرد أكاديمية من بين أخريات شيدت في مختلف أرجاء المملكة المغربية، بل مصنع حقيقي للمواهب، وهذا ما أكده باحث الدكتوراه في مجال الإعلام الصحفي يونس عثماني.
3: قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنزيل رؤية استراتيجية واضحة بطريقة احترافية لم تقتصر على النتائج الآنية، بل راهنت على التكوين، على البنيات التحتية، على الاستثمار في الإنسان. هذه الرؤية تجسدت في مؤسسات رائدة مثل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أصبحت مصنعا حقيقيا للمواهب وأساسا لمنتخبات وطنية قوية ومتكاملة. لعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو أن المغرب لم يعد يعتمد على جيل واحد، بل أصبح ينتج أجيالا متعاقبة من الأبطال. فقد توج المنتخب المغربي في مختلف الفئات بالألقاب خلال الفترة الأخيرة، التتويج بكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وتحقيق إنجاز أولمبي بارز بحصد الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية خلال دورة باريس 2024، كما ترك بصمته عالميا من خلال التتويج بكأس العالم للشباب التي أقيمت قبل أشهر بدولة الشيلي. كما توج المنتخب الوطني المغربي الرديف بكأس العرب التي احتضنتها قطر مؤخرا. أيضا كان آخر هذه الإنجازات التتويج بكأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالمغرب في واحدة من أفضل نسخ هذه البطولة.
0: وإلى جانب الأكاديمية لا تكتمل وصفة نجاح منتخب أبهر العالم في مونديال 2022 إلا بالحديث عن الرجل الذي قلب الموازين، وليد الرجراكي، المدرب الذي أعاد الروح إلى الفريق وأعاد الثقة إلى اللاعبين، فأصبح المنتخب المغربي يلعب كجسد واحد وبقلب واحد.
4: الوليد ديالنا مشاف شي واحد من كندا، شي واحدين هولندا، بلجيكا، الألمان، طليان، فرنسا، إسبانيا، pour les familles، نبغيو لي فامي ديالكم. هاد اليوم شجاع غيكون معانا استاد عمر غنلعبو الكره ديالنا. بحال شنو بحال شنو غنلعبو الكره ديالنا؟ سلام على عمر، تيكي تاكا، نضحكو اليوم برنامج ديالنا كيشوفكم.
0: ومن هنا بدأت تتشكل الوصفة المغربية، تكوين، تنظيم وانتماء. لكن كرة القدم ليست أرقاما فقط بل مشاعر أيضا، ويؤكد الصحفي يونس العثماني هذا البعد متحدثا عن قصة انتماء لاعبي المنتخب المغربي.
3: ما بخصوص مسألة الانتماء، فإن ما يضفي على هذه التجربة المغربية طابعا خاصا وأن المنتخب المغربي يجسد نموذجا فريدا لهوية متعددة الجذور، حيث يختار لاعبون نشأوا في أوروبا تمثيل

0: إلى المغرب عن قناعة واعتزاز. نرى ذلك في أسماء بارزة مثل أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، حكيم زياش وغيرهم، الذين لم يختاروا فقط قميص المنتخب بل اختاروا قصة الانتماء والارتباط بالأصل وحمل راية الوطن في أكبر المحافل.
1: الانتماء أيضا لم يكن ليتحقق دون دور الأمهات. لم تكن الأم المغربية مجرد صورة في المدرجات، بل كانت رمزا لجيل يعرف جذوره ويلقن أبناء ولدوا خارج الوطن معنى تمغربيت، أي أن تكون مغربيا بالقلب والهوية والانتماء. وبهذا أصبح الحلم واقعا، وبروح إنسانية لا تنفصل عن الوطن أصبح فريق الأسود رابع العالم بعد أن أخرج لاروخا والبرتغال بقيادة الدون وغيرهما من الفرق الصعبة.
2: أشرف حكيمي born in Madrid, born and raised in Spain, can send them home. Spain yet to score. Morocco with the chance to win it and go through.
1: أما عن 2026 فإن كتيبة الأسود لا تزال تحافظ على جزء من رجال الإنجاز التاريخي في وقت تنضم فيه أسماء جديدة، مواهب مغربية تألقت في أوروبا وأثبتت حضورها في كأس العالم للشباب وكأس العرب. جيل جديد يحمل نفس الحلم ونفس الروح، ويقود هذه المرة لقاء الموهبة والطموح الناخب الوطني محمد وهبي. فماذا يحضر مايسترو الأسود هذه المرة؟ والإجابة هنا مع الصحفي.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
2: يظهر لك بأنه يقوم مجموعة من الخيارات قادرة على أن تحدث الفرق مهما كانت العناصر التي يتملكها. عندما ذهب إلى كأس العالم للشباب كانت مجموعة من يعني من علامات استفهام مثلا على اختيار الزبيري، لكن عندما قدم الزبيري وظفه بشكل جيد جدا حتى أنه يعني كان هو مفتاح، هو مع ما كانوا هما المفتاحين جعل المغرب يتوج بالذهاب. واليوم وهبي أعطى مؤشرات في المباريات الودية الأخيرة، يعني مباراتين وديتين، بأنه قادر على أن يقدم إضافة أخرى للمنتخب الوطني المغربي ممكن أن تكون لها الكلمة في مونديال أمريكا مكسيك كندا.
3: ديما مغرب، سير سير سير، الشعارات رددها المغاربة في مغارب الأرض ومشارقها. قصة أسود الأطلس لا تعيش فقط في المغرب، في سيدني، في بريسبن، في كندا، في بلجيكا وغيرها من البلاد، الجميع يستعد. ومن أستراليا تحدثت إلينا رئيسة الجمعية المغربية السيدة خديجة عن ترتيبات تشجيع المغرب من المغاربة وغير المغاربة في أستراليا.
4: أنا خديجة مجدار. لقد بدأ في التحضيرات لمشاهدة الماتشات بالأماكن عمومية. شارك الكل على الواتساب الوقت المحدد لمشاهدة المباراة ومدى سوف نحضر للمباراة. الأجواء تكون من رائعة، هي أجواء مغربية 100%، لأن أكيد حنين الوطن نحمله معنا أينما ذهبنا، والانتماء للوطن هو فخر لي ولجميع الجالية المغربية المقيمة بأستراليا وخصوصا في بريسبان. الأجواء تكون جد رائعة مع فئات عمرية مختلفة، بيكون فيها أكيد أكل مغربي مع حلويات مقدمة مغربية والموسيقى 100% مغربية، ولذلك لخلق جو حماسي. ديما مغرب
5: ديما مغرب سير سير سير. طبعا عم تشجع المنتخب المغربي، الأنظار أيضا على السوكروز يلي اليوم كلنا رح نهتف له من قلب الفيدريشن سكوير. رح يكون يعني كل مشجعو وكل مشجعي منتخبنا الوطني هونيك في قلب الحدث. دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، وزميل جورج غرام عم تسمع Good Morning Australia.

في هذه النشرة: واشنطن تربط وجودها في الناتو بأهمية قواعده العسكرية، وروبيو يحذر من أن إيران تشكل تهديدا لأوروبا كما الولايات المتحدة. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين في فنزويلا إلى 188 قتيلا. الائتلاف يتهم الحكومة بتعميق

0: أزمة الإسكان في أستراليا بعد إقرار التعديلات الضريبية المثيرة للجدل بدعم من حزب الخضر. وتحقيق برلماني في فيكتوريا يكشف تأثير جرائم الكراهية على الشباب بالمجتمع الميم. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوترات المرتبطة بإيران تفرض ضغوطا متزايدة على حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال روبيو خلال زيارة إلى البحرين إن بعض الدول الحليفة جعلت من الصعب على الولايات المتحدة استخدام قواعد عسكرية خلال ردها على إيران، معتبرا أن حقوق استخدام هذه القواعد تعد أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع واشنطن إلى دعم استمرار وجودها ضمن التحالف. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن إيران تمثل تهديدا خطيرا لأجزاء من أوروبا بالقدر نفسه الذي تمثله للولايات المتحدة.
1: If you speak about the NATO alliance, is it because it allows us these basing rights that allow us to project power and protect our interests? But if you're not going to be allowed the use of those bases by these countries, then it puts into question the entire alliance. And as far as the president's concerned, that Iran poses as grave, if not more, a great threat to parts of Europe than it does to the continental United States.
0: أكدت إسرائيل إنها لم تحدد أي جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان في وقت تتواصل فيه محادثات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن بوساطة أمريكية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وكذلك في سوريا وغزة طالما رأت إسرائيل أن ذلك ضروري أمنها. من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا، مؤكدا أنه منح الجيش حرية العمل داخل الأراضي اللبنانية. كما شدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مانسر على أن أي إعادة لانتشار القوات الإسرائيلية لن تتم قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات القائمة. وفي المقابل تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى ما وصفه بالتزام النوايا. دعت منظمة بلان انترناشونال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومنتظم إلى قطاع غزة وإلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بعد تقرير أممي مستقل خلص إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب أعمال وصفت بأنها إبادة جماعية من خلال الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين في القطاع. وطالبت المنظمة في المجتمع الدولي باستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة ودون عوائق. وقال المدير العالمي للشؤون الإنسانية في المنظمة الدكتور أوني كارشنان في حديث لSBS إن على أستراليا المطالبة بالمساءلة. في المقابل رفضت الحكومة الإسرائيلية نتائج التقرير الأممي ووصفتها بأنها معيبة بشكل كبير.
2: Australia is a signatory to global initiatives such as rights of the child and therefore needs to take action. Australia must also advocate for unhindered humanitarian access and help ensure life-saving aid reaches children and families trapped in Gaza. Australians, you have a long history of standing in solidarity with people in war zones. The children of Gaza deserve no less. A child's worth does not change because of where they are born.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا غرب العاصمة الفنزويلية إلى ما لا يقل عن 188 قتيلا وأكثر من 1500 جريح وفق ما أعلنه رئيس البرلمان الفنزويلي. وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات المنطقة بفارق أقل من دقيقة واحدة، ما أدى إلى انهيار عشرات المباني متعددة الطوابق. ووصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث طوال الليل والناجين تحت الأنقاض، فيما أفاد شهود بسماع أصوات استغاثة من داخل

0: المباني المنهارة.
1: Estaba sentada en la cocina cuando sentí que empezó a temblar y yo le digo a ella, está temblando.
2: I was sitting in the kitchen when I felt it start to shake. I told her, it's shaking, and she replied, yes, yes, it's shaking. The tremors were really strong. I just stood there saying, dear God, here I am. It just kept shaking, and then I thought, how am I going to get down?
0: انتقد الائتلاف التعديلات الضريبية التي أقرتها حكومة حزب العمال معتبرا أنها قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في التماسك الاجتماعي من خلال تفاقم أزمة الإسكان. وجاءت الانتقادات بعد إقرار مجلس الشيوخ حزبة التعديلات التي تشمل الحد من الامتيازات الضريبية المرتبطة بخسائر الاستثمار العقاري وتعديل آلية احتساب ضريبة أرباح رأس المال، وذلك بموجب اتفاق أبرمته الحكومة مع حزب الخضر. وبموجب التغييرات الجديدة سيستبدل اعتبارا من تموز يوليو 2027 الخصم البالغ 50% على أرباح رأس المال بنظام يعتمد على فهرسة كلفة الأصل مع حد أدنى للضريبة يبلغ 30%. وقال زعيم المعارضة أنجس تايلر إن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا عن تصاعد حالة الاستياء الاجتماعي.
3: Budget papers say as a result of their tax changes, we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses?
0: دعت النائبة عن حزب الخضر إليزابيث واتسون براون الحكومة إلى النظر في إجراء استفتاء وطني بشأن ضريبة نسبة 25% على صادرات الغاز، مشيرة إلى وجود تأييد شعبي واسع لهذا المقترح. واستندت النائبة إلى استطلاع أجراه معهد أستراليا أظهر أن ما يصل إلى 72% من الأستراليين يؤيدون فرض هذه الضريبة على شركات الغاز، لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رفض المزاعم بأن شركات الغاز لا تدفع رسوما حاليا.
4: We have in part been able to achieve the outstanding outcomes that we have through Export Finance Australia, through the work with our trading partners, because we are a reliable trading partner and we do honor contracts and we'll continue to do that.
0: تباينت ردود الفعل تجاه حزب كوميونيتي سترونغ أستراليا الجديد الذي أطلقته النائبتان المستقلتان زالي ستيغال وأليغرا سبندر بهدف تقديم خيار سياسي وسطي للناخبين الأستراليين. وقالت النائبة المستقلة السابقة زوي دانيال أنها لا تزال مترددة بشأن الانضمام إلى الحزب، مشيرة إلى توافقها مع العديد من قيمه، لكنها ترغب أولا في التشاور مع أبناء دائرتها الانتخابية. في أخبار الرياضة، يخوض المنتخب الأسترالي اليوم مواجهة مهمة أمام باراغواي قد تكون حاسمة في تحديد مشواره في كأس العالم. ويدخل منتخب باراغواي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأسبوع الماضي على تركيا بهدف دون رد. وقال مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش إنه معجب بالتطور الذي يحققه لاعبوه الشباب خلال البطولة.
5: These young boys are learning on the go. You know, it's very quick education and lessons that we are learning. And I'm seeing them grow as young men. I'm seeing them grow as players, and I'm seeing them mature. And I'm seeing them enjoying and embracing the greatest challenge of all, which is the World Cup. It doesn't get greater than this. So, you know, I'm excited by this group, and yeah, can't wait for tomorrow.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 69 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 20، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18، ميلبورن مشمس 14 درجة، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio. App, أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
12: كأس العالم في دقيقة. هل تعرفون من هم أعظم لاعبي كرة القدم عبر تاريخ كأس العالم؟ من بين أعظم اللاعبين الذين نقشوا أسماءهم في تاريخ كأس العالم منذ 1930 يأتي البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو مارادونا وأيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي. هؤلاء اللاعبون لم يتركوا أثرا فقط بأهدافهم بل أيضا بإبداعهم وروحهم الرياضية التي ألهمت الجماهير في كل أنحاء العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
13: شكرا سناء وهيب، شكرا لكل فريق SBS، شكرا لSBS سبورت، شكرا لموطن كأس العالم هذا العرس الكروي. كل الأنظار على SBS لمتابعة هذا الحدث الرياضي. صباح الخير يا أهل الخير، 7:14 دقيقة باستوديوهاتنا بأر تارمن. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. عم نترافق أنا وزميل جورج غرام من غرفة الأخبار من قلب الفيدريشن سكوير، رغم أن الفيدريشن سكوير تعج منذ ساعات صباح الأولى بكل مشجعي السوكروز منتخبنا الوطني اللي راح يكون بمواجهة مع منتخب الباراغواي بتمام الساعة 12. رفقنا كل المستجدات من العاصمة العراقية بغداد بالساعة الأولى، يعني من تسليم سلاح الفصائل إلى ذكرى عاشوراء وإلى مواكبة هذه الخسارة الثقيلة للمنتخب العراقي. سنعاود الاستماع إلى مراسلنا بالساعة الثالثة. الأنظار على الشرق الأوسط، ترامب يقول نحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام. روبيو يقول نأمل بنجاح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ولكنه يقول اليوم أيضا إسرائيل ستبقى موجودة في لبنان بسبب صواريخ ومسيرات حزب الله. نتنياهو قال أقنعت ترامب بوجوب البقاء في لبنان. أيضا مضيق هرمز كمان الأنظار عليه، وروبيو يقول اليوم فرض رسوم على المضيق غير مقبول سيؤدي إلى فوضى. نريد اتفاقا مع إيران لكننا لا نريد اتفاقا بأي ثمن. طبعا نقف عند الجرح الإنساني والكارثة الإنسانية، 212 حالة وفاة بإسبانيا في غضون أيام جراء موجة الحر، والعاصمة كاراكاس تلملم

0: بعد قليل رح نتعرف أكثر على قصة منتخبنا الوطني Who are the Socceroos مع زميل جورج غرام، ولكن عودناكم يوميا مع زميل ريان برهوم. شكرا ريان لك يوميات كأس العالم للاطلاع على أبرز أحداث اليوم 14 لهذا العرس الكروي.
1: المغرب والبرازيل تحجزان مقعديهما في الأدوار الإقصائية، جنوب أفريقيا تكتب التاريخ، والمنتخب الأسترالي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهته الحاسمة أمام باراغواي. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم 14 من كأس العالم فيفا 2026. تصدرت البرازيل المجموعة الثالثة بعد فوز مقنع على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد في ميامي، في مباراة تألق فيها فينيسيوس جونيور بتسجيله هدفين، وشهد اللقاء أيضا الظهور الأول لنيمار في البطولة بعدما تعافى من الإصابة. ولحقت المغرب بالبرازيل إلى الأدوار الإقصائية بعدما أنهت المجموعة في المركز الثاني إثر فوز صعب على هايتي بنتيجة 4-2 في أتلانتا. وفي المجموعة الأولى فازت المكسيك على تشيكيا بثلاثة أهداف دون رد لتصبح أول منتخب يحقق العلامة الكاملة ويفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، كما صنع منتخب جنوب أفريقيا التاريخ بفوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ليحسم المركز الثاني ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه. وفي المجموعة الثانية انتزعت سويسرا الصدارة بفوزها على كندا إحدى الدول المستضيفة بنتيجة 2-1 في فانكوف وسط صدمة الجماهير الكندية، ورغم الخسارة تأهلت كندا إلى الأدوار الإقصائية كوصيفة للمجموعة، لكنها خسرت أفضلية اللعب على أرضها في الدور القادم. أما البوسنة والهرسك ففازت على قطر 3-1، ومن المتوقع أن تتأهل كواحدة من أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. والآن إلى أخبار المنتخب الأسترالي السوكروز. يتعامل منتخب أستراليا مع ضربة جديدة قبل مواجهة باراغواي غدا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فقد انضم الظهير الأيمن جايكوب إيطاليانو إلى الجناح مات ليكي على قائمة المصابين، ويحتاج السوكروز إلى الفوز أو التعادل فقط لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية كوصيف للمجموعة الرابعة. ويرى المدرب الأسترالي توني بوبوفيتش أن المواجهة تمثل تحديا رائعا بالنسبة لفريقه.
2: We understand what they bring. They bring a real toughness. Yeah, their qualifying in South America is very difficult. They know how to get a result. They showed that in the last match, scoring early, 10 men, and they were really resilient and tough. It's a wonderful challenge. That's what we're here for. We love the position we're in. That yeah, we can go through to the next stage, to the knockout stages, and we know it's in our hands, and we know what a win does for us tomorrow.
1: ويمكنكم متابعة مواجهة أستراليا وباراغواي مباشرة على SBS و SBS On Demand اعتبارا من الساعة 11 صباحا. يعد اليوم 15 بالكثير من الإثارة مع 6 مباريات على جدول البطولة. في المجموعة الخامسة تلتقي الإكوادور مع ألمانيا، فيما يواجه منتخب كوراساو ساحل العاج. وفي المجموعة السادسة تلتقي اليابان مع السويد، وتواجه تونس منتخب هولندا. أما في المجموعة الرابعة فتواجه أستراليا منتخب باراغواي، بينما تلتقي تركيا مع الولايات المتحدة في ختام منافسات المجموعة. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 14 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS و SBS On Demand.
0: شكرا ريان برهوم على هالإضاءة. يوميات كأس العالم يوميا من الاثنين للجمعة عبر كل منصاتنا. من هو منتخب سوكروز؟ شو منعرف عنه؟ كل التفاصيل مع الزميل جورج غرام.
3: منذ أكثر من 50 عاما دخل المنتخب الأسترالي كأس العالم للمرة الأولى. لم يكن أحد يتوقع أنذاك أن تصبح المشاركة في المونديال جزءاً ثابتاً من هوية كرة القدم الأسترالية. اليوم وبعد 6 مشاركات متتالية، يستعد السكروز لخوض تحد جديد في كأس العالم 2026. لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون داخل أستراليا وخارجها هو: من هم السكروز وما الذي يمكن أن يحققوه هذه المرة؟ السكروز هو الاسم الذي يعرف به المنتخب الوطني الأسترالي لكرة القدم للرجال بعد مشاركته الأولى في ألمانيا الغربية عام 1974. انتظر المنتخب 32 عاما كاملة قبل أن يعود إلى المسرح العالمي في مونديال ألمانيا 2006، ومنذ ذلك الحين لم تغب أستراليا عن أي نسخة من كأس العالم. في هذه النسخة يدخل المنتخب البطولة بتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب. 17 لاعبا سيخوضون كأس العالم للمرة الأولى في مسيرتهم، بينهم المدافع الشاب لوكاس هارينغتون والمهاجم كريستيان فورباتو الذي اختار تمثيل أستراليا بعد سنوات من تمثيل منتخبات إيطاليا السنية، إضافة إلى المهاجم تيتيانغي. وفي المقابل يقود الحارس والقائد مات رايان المجموعة بخبرة 4 مشاركات مونديالية إلى جانب المخضرم مات ليكي. لكن الرجل الذي تقع على عاتقه مهمة قيادة هذا الجيل هو المدرب توني بوبوفيتش. بوبوفيتش ليس غريبا عن كأس العالم، فقد كان جزءا من المنتخب الأسترالي الذي صنع إنجاز الوصول إلى الدور الثاني في مونديال ألمانيا 2006. وبعد اعتزاله اللعب انتقل مباشرة إلى عالم التدريب محققا نجاحات محلية عديدة قبل أن يتولى قيادة المنتخب الوطني عام 2024. واليوم يعود إلى كأس العالم ولكن من المنطقة الفنية.
2: I said from day one, why not this group to do something special? And we'll go in to the tournament with that mindset.
3: منذ توليه المهمة حاول بوبوفيتش أن يزرع فكرة واحدة داخل المجموعة: لماذا لا يكون هذا الجيل هو الجيل الذي يحقق شيئا استثنائيا؟ وربما ما يمنحه هذا القدر من التفاؤل هو نوعية اللاعبين الشباب الذين بدأوا يفرضون أنفسهم داخل المنتخب. يأتي في مقدمتهم نيستوري إيرانكوندا، اللاعب الذي ينظر إليه باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأسترالية. سرعته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي جعلت منه خيارا مهما بالنسبة للمدرب.
2: You know, the versatility helps. We've always had that, and we have that across the board. If we talk about a young player, let's talk about Nesta. He can play anywhere across the front line, and without any training, he played up front for us as a lone striker and was wonderful in March.
3: مرونة إيرانكوندا التكتيكية قد تكون سلاحا مهما في بطولة طويلة ومليئة بالمفاجآت. وهناك أيضا المهاجم الشاب محمد توري، ولد لعائلة لاجئة من ليبيريا وانتقل إلى أستراليا وهو رضيع. اليوم وبعد موسم مميز في إنجلترا بات ينظر إليه كواحد من أبرز المهاجمين الواعدين في المنتخب.
2: He looks full of confidence. His team has really played well in the second half of the year. So they've done a great job, and I think that has really helped him to settle in quickly, scoring early. So he's full of confidence, and I look forward to seeing him soon.
3: إلى جانب هؤلاء يبرز اسم كريستيانو فولباتو، أحد أكثر اللاعبين إثارة للاهتمام في التشكيلة الحالية. فاللاعب المولود في سيدني كان يمثل منتخبات إيطاليا للفئات العمرية قبل أن يقرر أخيرا ارتداء القميص الأسترالي. أما في الدفاع فتتجه الأنظار إلى العملاق هاري سوتر، المدافع الذي يبلغ طوله قرابة المترين، عاد أخيرا من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة. لكن قيمته بالنسبة للمنتخب تتجاوز حضوره البدني، ففي مونديال قطر 2022 كان أحد أبرز نجوم الفريق ولعب دورا محوريا في بلوغ الدور الثاني.

لكن قبل التفكير بما يمكنه أن يفعله هؤلاء اللاعبون في أمريكا الشمالية، من المهم العودة إلى الطريق الذي أوصل أستراليا إلى هناك، فالتأهل لم يكن سهلا. خاض السوكروز 8 مباريات في التصفيات الآسيوية على مدار ما يقارب العامين، وبعد مشوار طويل أنهوا التصفيات في المركز الثاني خلف اليابان ليضمنوا بطاقة التأهل إلى النهائيات. أما في كأس العالم فقد وضعتهم القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا والباراغواي، مجموعة متوازنة نسبيا، ليست سهلة لكنها أيضا ليست من المجموعات المستحيلة. يبدأ المنتخب الأسترالي مشواره بمواجهة تركيا، ثم يلتقي أصحاب الأرض الولايات المتحدة قبل أن يختتم دور المجموعات أمام باراغواي. لكن ماذا عن فرص التأهل؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من العودة إلى التاريخ.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: أستراليا شو يلي جاب أو هيك جذب شيف جورج دكاك ليبدأ رحلة بهالأرض البعيدة؟
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. إسرائيل تؤكد عدم وجود جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان فيما تتواصل المحادثات بوساطة أمريكية، وتقرير أممي يدعو إلى محاسبة دولية يتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطيني، وإسرائيل ترفض الاتهامات. مخاوف من انتقال إنفلونزا الطيور إلى الحياة البرية الأسترالية تدفع منظمات الإنقاذ للمطالبة بمرافق حجر صحي وإجراءات أكثر وضوحا، والخضر يدعون إلى استفتاء وطني حول فرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز في أستراليا، ومنتخب أستراليا أمام اختبار مصيري ضد باراغواي في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمونديال. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay!
3: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
4: Mom, please.
3: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
4: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
3: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
4: Wow, you weren't kidding, Mom.
3: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
3: No, the other one.
4: What's in your wallet?
3: Oh. That's my boy.
5: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
1: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
10: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
11: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
10: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
12: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
10: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
13: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
10: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
14: وكانت هذه أخبار القاهرة معكم محمد الشاذلي.
1: وقفة تانية مع أحوال الطقس مستمعينا لليوم 26 حزيران يونيو. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة

أقصى درجات الحرارة 18. العاصمة الثقافية ملبن عم تشهد طقس صافي إلى مشمس و14 درجة. بريسبن أمطار متفرقة و21 درجة. 18 غربا في بيرث وأمطار متفرقة. أديليد 16 درجة لليوم.

0: إلى الوقفة الرياضية الثانية، شو يلي صرنا منعرفه لهلأ؟ 6 منتخبات تغادر كأس العالم رسمياً، نصفها المنتخبات عربية. إذن اليوم كأس العالم، هذه البطولة المقامة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، غادر 6 منتخبات نصف عربية. آخر هذه المنتخبات كانت قطر التي تذيلت ترتيب المجموعة الثانية بعد خسرتها أمام البوسنة ب3-2. غادرت منتخبات قطر، هايتي، تركيا، تونس، الأردن، بنما البطولة التي تمتد حتى 19 حزيران يوليو المقبل. خلينا نقول كمان قطر ودعت البطولة بعد حصولها على نقطة واحدة من مبارياتها الثلاثة، بعد ما خسرت هايتي أيضا 2 أمام اسكتلندا والبرازيل. تركيا أيضا خسرت مبارياتها بدور المجموعات لتكون من أول المودعين للبطولة، وهو والحال أيضا بالنسبة لكل من الأردن، تونس وبنما. وطبعا التعادل بعده لها اللحظات بين المنتخب الألماني ومنتخب الإكوادور بهدف لكل فريق، ومن هذه الإضاءة الرياضية إلى إضاءة من نوع آخر، من مطبخ صغير ببيروت لمنصات التحكيم العالمية. هو من حمل حقائب النزلة بأحد فنادق العاصمة اللبنانية، قدر وصل تأسس مجموعة ضيافة تحمل اسمه. يختصر شيف جورج دكاك رحلة امتدت لأكثر من 25 عام من الشغف، المثابرة وريادة الأعمال. هو ابن الأشرفية اللي اختار المطبخ رغم معارضة أهله وحول شغفه لعلامة تجارية ناجحة. كنا استضفناه قبل كونه اليوم بكل بساطة عنده ارتباط وثيق بهالأرض. زار أستراليا للمرة الأولى عام 2023، اكتشف أسرار اللحوم الأسترالية الفاخرة بصفته سفير لعلامة أوزي بيف ميتس. واليوم شو يلي جابه على الأرض البعيدة؟ ليش أخذ قرار الهجرة one way ticket إلى أستراليا هو والعيلة؟ وكيف رح يرجع يرسم بداية جديدة من هالأرض؟ كتير بيسعدني ينضم لنا شيف جورج دكاك للمرة الثانية عبر Good Morning Australia. صباحك خير والبركة شيف جورج.
1: صباح النور بيترا، كيفك؟ صباح مستمعينك،
0: هلا فيك. كتير سعيد انه هالمرة عم تحكينا وانت باقي. بالمرة القبل كنا عم نجرب نحاول نلاقي وقت نحكي معك. قبل كل شيء، شو يلي خليك تقول بدي بلش مشوار جديد تحديدا بأستراليا، والقرار ما بخصك وحدك، أيضا بخص عيلة بأكملها؟
1: صراحة القصة بدت من شغفي بهالبلد والمنتج الأسترالي، مثل ما أنت قلتي أنه أنا سفير لحوم الأسترالية بالشرق الأوسط، وجيت أول مرة على البلد بال2023 على كوينزلاند. حسيت هيك في ارتباط بيني وبين هذا البلد، وكنت حابب اشوف هذه العلاقة اكثر بعد تتطور. هذيك السنه لما جيت بال2025 اكتشفت سيدني اكثر، سيدني غير كوينزلاند كمان في ارتباط. حسيت انه هذا في منيح لعائلتي تتكبر فيه تتجذر فيه، فاخذت القرار بمشاوره مرتي ومع الاولاد اكيد، لانه القرار ما بيرجع لي

0: نسل إلي.
1: صحيح.
0: فبدهم يعملوا نقلة نوعية من لبنان لهون، فكانت تقريبا إيجابية. نحن شوي حمسنا الموضوع أكثر بحرب ال 24 بلبنان. نحن طلعنا على السعودية، قعدنا 3 سنين، 3 سنين سوري، وانبسطوا هونيك وحبوا الأجواء بالسعودية. بتعرف إن أنا عندي شغل بالسعودية كان لإلي،
1: يعني شعروا في قدرة أن واحد يرجع يبلش حاله. شاف جورج يمكن شخص يضب شنته ويسافر بعد تخرجه من الجامعة، موضوع أسهل من أنه شخص أسس 25 سنة عم تبني اسمك، عم تبني علامة كمان فاخرة بعالم الضيافة. أتيش كان صعب هال يعني هالانقلاع من مسار مهني طويل بالنسبة لك؟
0: صراحة كان كتير صعب صراحة، إنه أنا كمان أخذت جائزة عالمية بديسمبر، أخذت لليست 1000، هيدي قليل الشفية بياخدوها، أخذتها باسمي وباسم شركتي بسعودية. وبال فتيجي تتركي كل هالنجاح وتتركي كل الأمور ترجع تبلش من الصفر، ترجع تعملي علاقات من الصفر وترجع تواكبي الأمور، هذه صراحة كانت نقطة تحول كتير أساسية. بس أنا ما اطلعت بسيرتي المهنية، أنا اطلعت بمستقبل أولادي، بمستقبل عائلتي، طلعت بدي استقرار لإلهم. فأخذت القرار إنه ضحي بنفسي شوي بالكارير نتفي، وبعرف إنه هون أستراليا أرض الأحلام وأرض
1: حلو. أرض الفرص،
0: أرض البوتنشال، في بوتنشال كتير هون بأستراليا.
1: البعض بيقول أرض الفرص، ولكن البعض بيقول أستراليا قاسية، قاسية بتطحن الإنسان طحن. وطبعا في يمكن لايف ستايل معين بأوطاننا العربية يغيب كليا عن هالأرض. كيف اختلفت أستراليا من نظرتك كزائر عم بتشارك بورشات عمل لشخص اليوم سيكون يعني مواطن أسترالي ولو بشكل تدريجي؟ هل اختلفت الصورة بعد هالكم شهر لك هون؟
0: صراحة ايه اكيد اختلفت كليا يعني.
1: خلص الهانيمون فيز، ها؟
0: خلص الهانيمون فيز وبلش الفيت الحي تبع استراليا. استراليا صعبة صراحة، انا باري من 65 بلد قبل ما اجي على استراليا. بس انا حبيت استراليا، واللي بحب استراليا بده يضحي. فا ايه في طحن منك بالميدل ايست، ما في التسهيلات اللي نعيشها بلبنان ولا بالسعوديه ولا بكل الميدل ايست تبعنا. هون بدك تعمل شغلتك بايدك، بدك تعمل حياتك بايدك، ما فيش حدا بيطلع فيك، وخاصه انا ما عندي حدا هون اصلا. فبدنا نتعاون انا ومرتي والاولاد، وعم نتساعد مع بعضنا، وان شاء الله نصير نتفي الامور بتصير اسهل. اكيد البدايه اكيد صعبه.
1: شو كان التحدي الأكبر شيف جورج بالصدق؟ يعني بدي أجرب أستفيد من خبرتك الواقعية، أكبر تحدي لك لهاللحظة؟
0: أول تحدي هو أصعب تحدي صراحة، أنه تخلق ثقة متبادلة بينك وبين الناس، لأنه ما بيعرفوك، ما بيعرفوا شو أنت، وأنت ما بتعرفين وما بتعرفي شو هني. فهيدي هون شوي العالم مش مثل بلبنان، أخذوا وعطى. هون خلص بيعملوا الشغلة وبيمشوا، ما حدا بيطلع ورا، ما فيش
1: في ذهنية مختلفة، ثقافة يعني مختلفة،
0: والعقلية شوي مختلفة. فهذه كانت أصعب شغلة صراحة. عم نجرب نتداريها وعم نجرب نتعاطى فيها بطريقة إيجابية، دايما بدي يكوني بوزيتيف.
1: ويمكن هذا الموقف الداخلي كتير مهم، الانفتاح لهالأرض يلي هي بعيدة وجديدة وفريدة أصلا بثقافتها وبأسلوب حياتها. أستراليا قلب التعددية الثقافية، وأنت كمان يعني زرت أكثر من 65 بلد، وبتعرف حتى لبنان قديش فيه فرادة وابتكار بعالم الضيافة. شو يلي رح تحمله معك شيف جورج من خبرتك المتنوعة لعالم الضيافة بأستراليا؟
0: أنا جاي أقدم المطبخ اللبناني والمتوسطة برؤية جديدة، بلمسة حرفية
1: وعصرية
0: أكيد. بس توست منطقية، بتضل لابقة للأوتنتيكتي. نحن بالنهاية متعلقين بالجذور، وبدي أقدم الذوق العالي هون. في محلات كتير زرتها كتير مرتبة، في محلات كتير قريبة للمحلات بلبنان،

0: واللي بنشوفهم بالعالم. وانا جاي ضيف هذه النكهه الزياده، جاي فرجي المطبخ اللبناني على اصوله والمطبخ الميديتيراني على اصوله كيف بنقدمه، وندفن ان شاء الله ببين هذا الشيء نقدر نحسن. في كتير امور هون ايجابيه، في كتير شفيقه عم تجي من يوروب حتى لهون، وحتى عم بسمع كمان في شفيقه عم تجي من الميدل ايست لهون. فان شاء الله ايد بايد مع اهالي الارض هون، مع استراليا ومع البرودكت المرتبه والحلوه كتير باستراليا اللي ما بتشوفيها ولا مطرح بالعالم.
1: وانت سبق وحكيت عن جودة كل المكونات اليوم يلي
0: من
1: بتعطي
0: خضار للحوم لكل شيء،
1: وهذا الشيء بيعطي يمكن بعد آخر لعالم الضيافة. بدي هيك على قلبي أسألك، البعض بيعيش صدمة ثقافية لأنه حتى الدنوم من المجتمع اللبناني بالتحديد والعربي المتنوع كتير مختلف عن المجتمع اللبناني بلبنان، وكأنك تهاجر بالزمن للبنان يلي أنت معرفته ولا أنا عرفته ويلي تركوه أهلنا وجدودنا. أي لبنان التقيت فيه هون شيف جورج؟
0: عم بتدق بالنقط صحيح 100% عم تحكي هون عم بتدق بلبنان. صراحة أنا ما بعرفه كل تقريبا ثلاث ارباع اللي تعرفت عليهم هون عندهم الثقافة اللبنانية، بس نحن اللبنان اللي هلا ما بنعرفه هذه الثقافة. عندهم ثقافة قديمة من وقت يمكن ما تغربوا لهون وضلوا محافظين عليها، وبرافو عليهم انه ضلوا محافظين عليها. بس نحن الجيل الحرب بلبنان مثل ما بنقول، من بعد ما طلعنا من الحرب تغير كثير التقاليد عندنا بلبنان، وتغيرت الحياه وتغيرت الفلسفه كيف منعيش. فبتفاجئ فيهم انه نحن بلبنان بنعمل هيك، اما هول تراثنا مثلا هول
1: حتى اللهجه ما هيك؟
0: اللهجه اللهجه صراحه بدنا نحكون انجلش اكثر ما حكونا عربي لانه ما بفهم كثير.
1: شيف جورج، كم حدا قال لك وأكيد قالوا لي وقالوا للكتار ارجعوا ارجعوا لبنان رح يزبط، هل في أصوات عم تقول لك لا خلص ارجع؟
0: لكن في كتير أصوات حوالي بيقولوا لي جاي تعمل هون، أنت نجحت وأبدعت بالمنطقة عندك، ارجع ناجح أنت هونيك ارجع على بلدك. حتى بلبنان بيقولوا لي إنه الحرب حتخلص وحنفتح صفحة جديدة وحيرجع. أنا في شيء بقلبي داخلي ما بعرف كيف معلقني بهذا البلد، ما بعرف شو هو.
1: شو حلو
0: جيت ولحبها هون ولحطور هون والايام جاية ان شاء الله.
1: الايام جاية واكيد رح نرافق رحلتك، رحلة الهجرة والاستقرار لهالبلد البعيد. شو يلي بدك تشلحه من ماضيك لتقدر بلا ما تتخلى عن هويتك شيف جورج بنهاية لقائنا، لتقدر تفهم وتنفتح على هاللغة الجديدة يلي مليانة تعددية بأستراليا؟
0: لكن أنا بحب التعددية من هيك حبيت هذا البلد، لأنه لما تشتغلي بالخليج وتشتغلي مع المالتي كالتشر خلص بتصيري كأنك عايش بهذا الحياة، وهون تقريبا نفس الشيء. فأنا حبيت هذا البلد، أنا جاي أنجح بهذا البلد، جاي استقر انا وعائلتي واولادي مبسوطين هون دغري تأقلموا، فاتوا على المدارس كمان حبوا الاجواء، وان شاء الله استراليا تقدم لها مثل ما نحن رح نقدم لها، ورح نعطيها من قلبنا اكيد مثل ما وين ما بنروح بنعطي من قلبنا.
1: أهلا فيك بأرض الأحلام بأرض الفرص، وأكثر كلمة بيقولوها يمكن لبنانية هالبلد يلي ما بيتكرر أستراليا، هالبلد العظيم يلي بنسمعها دايما يلي بتحتضن كل الأشخاص يلي جايين عليها بقلب كتير كبير، وأنا أكيد أنك رح تعطي ورح تاخد ونحن رح نرافق هالخبرة. وسلام من قلبي للعيلة كمان شيف جورج.
0: مرسي كتير لك وشكرا، وشكرا على استضافتي مرة تانية كمان بعد سنة وعشرين يوم.
1: شيف جورج دكاك الشيف اللبناني العالمي، شكرا من القلب لك.
0: Thank you.
1: من هذه الإضاءة يلي أكيد حكيت الكتار، خليكن معنا بعد بجعبتنا العديد من الإضاءات، فاصل ونواصل. Good morning Australia.
2: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches.

0: كأس العالم في دقيقة. تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد واحدة من أكبر الجوائز المالية في تاريخ كرة القدم؟ إجمالي الجوائز يصل إلى 727 مليون دولار بزيادة تقارب 50% عن النسخة السابقة، وسيحصل كل منتخب مشارك على 10 ملايين دولار تقريبا قبل بداية البطولة. أما على مستوى النتائج فإن الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. حتى المنتخبات التي لا تتجاوز الأدوار الأولى ستضمن مكافآت مالية، ما يجعل المشاركة في المونديال حدثا رياضيا واقتصاديا ضخما في آن واحد. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
1: تتابعون الحدث من موطن كأس العالم SBS. وبليز كلنا بدنا نتابع ونشجع المنتخب الوطني سوكروز بتمام الساعة 12. إكوادور تتقدم على ألمانيا بهدف. 3 دقائق بيفصلون عن نشرة إخبارية مفصلة، والزميل جورج غرام عم تسمعه. Good morning Australia.